والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والم